كمان اشتغل في بلدي. كان في مدير بالبلدية نبلشي ما قبلش يوظف الأصل سوري عشان أبو شامي فلسطين من كل عجل واحد تكون أضبط لأن نكون كل سوا الأصل سوري عشان أبو شامي في مدير بالبلدية نبلشي ما قبلش يوظف بعدين صار المدير كان